سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم

سامعين السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آر جي شاهد خان جي دیتو سے سنا دیتو سے پا خزمات شے فدیک شلی رنگین اشبا شے بلکل جی خاضر پروگرام دزڑ خبری.

0: Stop browsing flights and stop.
1: تغلاش ما نتقبل بشرغل ده مو دولش ده أمونا سبيتا بيورا روكا ده سبيتا روكا زادا ده خلق ما بتخشنا ولا ده سبيتا ده نو برا ولا روكا شابس يا لا لا لا ها.